تمول بشأن العقد الدولي لعمل المياه من أجل التنمية المستدامة في عام 2018 و2028، والذي سيعقد في الفترة من 25 إلى 28 مايو 2026 في مدينة دوشنبي. وفي الضوئه المبادرة العالمية لرئيس جمهورية طاجكستان زعيم أمة فضيل إمام علي الرحمن في مجال حل المشاكل المتعلقة بموارد المياه تعزيز الجدول العملي الدولي للتنمية المستدامة، وجه وزير خارجية جمهورية طاجكستان سراج الدين مهر الدين خطابا إلى المجتمع الدولي. وأفاد وزارة خارجية جمهورية طاجكستان أن الخطاب العقد على أهمية المياه كأساس لحماية وتنمية المستدامة وأمن الغذائي والصحة والطاقة وازدهار اقتصادي. وفي الوقت نفسه تم إشارة إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في ظل تزايد التهديدات المرتبطة بالمياه وتغير المناخ وذواب سارع لأنهار الجليدية. وأكدت في الخطاب أن الاهتمام بالمياه هو اهتمام بالمستقبلين المشترك. ومرة أخرى دعا وزير خارجية الحكومة ومنظمة الدولية ومؤسسة المالية وأوساط العلمية والشباب وقطاع الخاصة وغيرهم من الأطراف المعنية المشتركة في مؤتمر دوشنبي رافع المستوى للمياه في فترة 25 إلى 28 مايو 2026. في 20 مايو بمبادرة من سفارة جمهورية طاجكستان في روسيا اتحادية بتعاون مع المعهد استشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية أخذت طاولة مستديرة دولية لتقديم أسطوانة كروش كبير، وشارك فيها وألقى الكلمة نطاق واسع من العلوم والباحثين وكتب الروسي بالإضافة إلى أعضاء المجلس الاجتماعي التابع للسفارة وموظف سفارة إيران في روسيا وسلك دبلوماسي المقيم في مدينة موسكو. وصرح مدير المعهد استشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية أليكبيرو بأن أسطوانة الكروش كبير لها أهمية علمية وتاريخة على مستوى العالم، ويعترف بها العلماء والسياسيون في عالم الكعوان إعلان لحقوق الإنسان. وفي نفسه الوقت خلال اجتماع الأولية الاهتمام خاص بمبادرة دولية لجمهورية طاجكستان في مجال تعزيز الثقافة القانونية بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة عام 2027 عام دولي للتعليم القانوني، وتم تأكيد على أن قرار سيساهم في رفع المستوى الوعي القانوني لمجتمع الدولي وتوسيع التعاون الدولي في مجال تعزيز المعرفة القانونية وترسيخ القيام القائمة على سيادة القانون. مستمعونا الكرام، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية من إذاعة الأوز التاجيكي.

كانت الهند من أوائل الدول التي اعترف باستقلال جمهورية تاجيكستان. أنشئت علاقات دبلوماسية بين جمهورية تاجيكستان وجمهورية الهند في عام 1992، وقد افتتح سفارة جمهورية تاجيكستان في نيو دلهي في عام 2003. تم اعتماد أول سفير الهند لدى جمهورية تاجيكستان بالإقامة في تهران في عام 1993. سفارة جمهورية الهند في دوشانبي هي عضو في الولايات المتحدة الأمريكية 1994 ماي 2010. كومار بهاتاشاريج منذ إنشاء علاقات دبلوماسية، قام رئيس تاجيكستان إمام علي الرحمن بدفع ثلاثة رسميين 1993 1995 و 2001 وزيارتين حكوميتين 2006 و 2012 إلى جمهورية الهند لعبت هذه الأحداث الهامة الدوائر الهامة في تعزيز علاقات الثنائية بين البلدين. أقيدت أول زيارة رسمية لرئيس جمهورية الهند باراتي باه ديفي سينغ باتيل في سبتمبر 2009 مع كلا البلدين لإنشاء فصل جديد في فصل الجديد. منذ عام 1992 تم توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم وغيرها من وثائق رسمية بين البلدين. تتمتع علاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بدفع جديد لتنمية في عام 2013، وفي عام 2011 بلغ معدل التبادل التجاري بين البلدين 26 مليون و 858 ألفا و 3 ألف دولار أمريكية، وفي عام 2012 ارتفع إلى 7 مليون دولار أمريكية، وفي الأشهر الثانية أولى من عام 2013 بلغ التبادل التجاري بين البلدين 29 مليون دولار أمريكية، منها 45.4 ألف والواردات 29 مليون دولار أمريكية. وبما أن خدمة الصحفي لرئيس الدولة إمام علي الرحمن في بداية الاجتماع على شكره لجانب الهند لدعمة للقيادة بزيارة الدول والضيافة الصادقة مشيرا إلى أن تاجيكستان أمال كبيرة على نتائج مثمرة من الاجتماعات والمفاوضات في إطار زيارة اليوم، وأعرب أن ارتياحهم لشراكة توسيع تاجيكستان والهند في مختلف المجالات والاستثمار نجاحا وتطوير العلاقات المتعلقة الأوجه. تم التأكيد على أن العام القادم يصادف مرور 25 عاما على إقامة علاقات الدبلوماسية، والتي تقوم على أكثر من 60 وثيقة حكومية والوزارية، ومن بين الأولويات وعدت في مجالات التعاون بين دول تاجيكستان والهند ذكرت مجالات التجارية والاقتصادية والزراعية والبنية التحتية للطريق والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستحضرات الصيدلانية والثقافية والتعليم والسياحة، فضلا عن مجالات التعاون العسكري والتقني. وتم التأكيد على أن التعاون في هذه المجالات يمكن القيام بها من خلال المشاركة في مشاريع الاستثمار الصغيرة والكبيرة الحجم وبناء الإعمارات من محطة الطاقة الكهربائية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبناء مؤسسات الصناعية المشتركة والطريق والبنية التحتية لتاجيكستان. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم أيضا جذب الاستثمار الهندي في مشاريع صغيرة والكبيرة في تاجيكستان في مجالات زراعية وصناعية دوائر والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والسياحة، وأعرب عن ثقته في الماضي القادم في تعزيز دور اللجنة في تعزيز دورة اللجنة الحكومية الدولية المشتركة تاجيكستان والهند على التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي التقنية، وأشار المحادثات أيضا مصلحا جالبا تاجيكي في تطوير التعاون الثنائي في مجالات العلوم والتعليم. أطلق شركة الخطوط الجوية والتنمية لتاجيكستان إير لطيران رحلة المباشرة من دوشنبي إلى دلهي في عام 2013. تتعاون تاجيكستان والهند بشكل وثيق في مجالات ثقافية والإنسانية.

يقدم مجلس الهند للعلاقات الثقافية في دلحي سنوياً منحة دراسية للطلاب التاجيكي للحصول على درجة الماجستير ودكتوراه، وفي وقت نفسه يقدم برامج التعاون التقني والاقتصاد الهندي. سنوياً 150 منحة دراسية للمسؤولين الحكوميين في تاجيكستان. التقى وزير خارجية تاجيكستان سراج الدين محر الدين في دوشنبة مع وزير خارجية الهندي مبشور جوفيد أكبر. وفقا لإدارة المعلومات بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية تتارستان، عقد الاجتماع في إطار مشاركة الرئيس وزارة الخارجية الهندية في مؤتمر دولي مكافحة الإرهاب وتطوير العنفي. ناقش طرفان خلال اللقاء علاقات ثنائية بين تاجيكستان والهند في مختلف المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا الدولية والإقليمية الأخرى بما في ذلك حرب المشترك ضد الإرهاب وتطريف. ناقشت مسائل وضع الراهنة وآفاق تطوير العلاقات الثنائية بين تاجيكستان والهند في بداية الاجتماع. في شكل ضيق وصل رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي الرحمن ورئيس وزراء الهند ناردرا مودي ومن سمى في قمة مشاركة وفد رسمية في نيو دهلي. مستمعي الكرام، سمعتم على العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية تاجيكستان والهند.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان قلعة الحلبوك الأثرية.

من المعروف أنه توجد في تاجيكستان أماكن الجذابة وخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم متفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوده تاريخية تراثية ثقافية تضم أكثر من 2000 قطعة منها ومن بينها 22 مدن والمستوطنات و70 قلاع و81 مقابر قديمية و654 موزع غير المكتشف 58 مسجد تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة هولبوك في محافظة خطلون.

وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من بلدان القريبة والبعيدة لنا لزيارة قصر الملوك. تقع قلعة الحلبوك الأثرية في قرية قربان شهيد في منطقة واسع بمحافظة خطلان، وهي قلعة من قرون وسطى، وقصر الحاكم وأجزاء من مدينة القديمية، وقد كان في عام 1999 أدرجت في قائمة مواقع التراث العالمية ليونسكو تحت رقم 1383. كانت قلعة الحلبوك جزءا من مدينة القديمية ومركز بمنطقة خطل في قرون التاسع إلى الثاني عشر في زمن حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتارا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمية حاليا. مجموعة هي تاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم هلبو، ومساحتها 18 هكتارا في عام 2006. فتحت قلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد الشامل، وتتكون قلعة من جزئين من خلال جدار عالية يبلغ طولها 15 مترا، ومن شمال أكبر ولكن جدران سفلية 10 متر. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت عن أكثر من 50,000 تعف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمحن من سكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، أجزاء من لوحات الجدارية متعددة. ومن دحز الافتراضي أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدنية من الأجر والتين، وجدران وداخلية مغطاة باللجز والأرضيات التينية، وكان هناك أيضا ماء، وهي في منطقة نهر سرخاب ووخش في محافظة خطلان. وقلعة عبارة عن قصر الحاكم لمدينة الكبيرة، وتدل حفريات على تاريخ المدنية في قرون التاسع ميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى الأخرى، ولذلك يمكن القول أنها قبل الفتح الإسلام، ولكن ماتت العصور عليه من رسومات الإسلامية ونقوش تعود إلى قرون المزدهر أبان الحكم الإسلامي لمنطقة. وقد رغي في قصر وتصميم هندسية راعية متمثلة بنوع الإيجاري طابق الأجر الفخارية الذي تزينت به إرزيات القصر وجدرانه بنقوش الإسلامي راعية، وكذلك لاصق الجسية مزخرفة، والعصور على أبارق الخزفية ذات البرقية معدنية مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيراني ذلك الوقت. ولقصر نظامين للمياه، أحدهما لتدفئة والأخرى للصرف الصحي، وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من خصف الأحمر بطول 50 مترا، والقطر بين 10 و15. وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع ماء حارة لمناطق القصر، وهو أعجبة في ذلك زمان. تأسست قلعة حلبوك شهيرة في جنوب تاجيكستان في قرون التاسع في زمن سلالة السامانيين. ترجمة من كلمة الفارسية حلبوك تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010، واحد من أقدم المستوطنات في تاجيكستان، هولبوك وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية، وأدرج العلم وثقافة اليونسكو في قائمة المواقع التراث الثقافية العالمية. يجدر ذكر على شرف عام تنمية السياحة والحرف الشعبية، تم افتتاح متجر للهدايا التذكارية في مجموعة هوالك الأثرية التاريخية وثقافية، وتم افتتاح المتجر بهدف جذب المزيد من السياح وإعطاء دفعة جديدة لتطوير الحرف الشعبية. يمكن للسياح شراء هدايا كهدايا تذكارية في هذه الزاوية التاريخية من تاجيكستان. يتعاون حرفيون المحرة من متجر الذي تعرض منتجات الحرف اليدوية للبيع، وقال مصدر إن هذه أنواع مختلفة من المنتجات والمنتجات الراعية ذات النكهة الوطنية التقليدية، وهي بلا شك مطلوبة بشكل كبير بين السياح الأجانب. تذكر أن مجموعة الأثرية التاريخية والثقافية هولبوك يضم متحفا يخزن أكثر من 5,140 معرضا تم العثور عليها في قصر الملوك الحلبوك. وفقا لموظف متجر هولبوك، في عام 2019 زار أكثر من 2000 سياح.
تشير الاكتشاف الأثري إلى أن حلبوك كانت مدينة قديمة وعاصمة في جميع أوقات من وجودها. كانت هذه مدينة المركز الإداري والاقتصادي والثقافي القديمة. تم إدراج أيضا في قائمة المدن على طريق الحرير عالمية ليونسكو وحصل على جائزة الخاصة. مستمعين الأكارم، استمعتم حلقة بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، ألا نقدم لكم برنامجا ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر وبطل طاجكستان ميرزا تورسونزاده.

الشاعر وبطل الشعبي التاجيكي ميرزا تورسونزادة ولد في 19 أبريل 1911 في قرية قراتاق مقاطعة رغار السابقة بجمهورية طاجيكستان في عائلة حداد. قدم ميرزا تورسونزادة مساهمة كبيرة في تطوير ثقافات الشعب التاجيكي في وقت من الأوقات كان هو الفضل لدى الناس وخاصة النساء. كان اسمه على رأس الأحداث السياسية والثقافية بالنظر إلى مساهمة مستثمرة من تورسونزادة منحته طاجيكستان الحديثة مكانة بطل الشعب التاجيكي الذي أطلق عليه اسم ورقة نقدية الوطنية بقيمة اسمية قدرها 1.8 تكريما له. إلى جانب ذلك تم تغيير اسم منطقته تكريما لهذا الشاعر منطقة تورسونزادة. توجد آثار تورسونزادة في العديد من مدن ومناطق البلاد وكذلك شواعر العاصمة وبعض مدن طاجيكستان التي سميت باسمه. يوجد متحف يحمل اسم ميرزا تورسونزادة في مدينة دوشنبي وفي القرية الأصلية للشاعر. أصبح ميرزا تورسونزادة كلاسيكيا خلال حياته، ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات وقدم النقاد تقييمات رائعة وقام الناس بتدوين خطوط كلمات الحب التقيت بفتاة وهلال الحاجب وشامة على خدها وحب في عينها ربما ليس فقط في طاجيكستان ولكن في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي كانت هذه الأغنية معروفة ومحبوبة. ولد الشاعر لعائلة فقيرة عادية من الحرفيين حفر الخشب. كان مصير والده صعبا فقد عمل في الحقل عندما وقع زلزال مرافع أودى بحياة زوجته وأطفاله الخمسة. تزوج لمرة الثانية وولد ابنه ميرزا. بعد سنوات عديدة يعرف ميرزا وهو لا يزال صبيا سيتم إرسال والده إلى سمرقند للعمل على بوابات القصر المنحوتة وستموت والدته من المرض. بعيدا عن وطنه كان لدى الوالد حلم رهيب عن أسرته. في صباح اليوم التالي قرر العودة إلى ابنه ولكن نظرا لأن العمل لم ينتهي بعد ولن يسمح له بالعودة إلى المنزل فقد قرر والده للهروب من سمرقند. بعد أن عاد إلى مواطنه قراتاق سيتعرف على وفاة زوجته وسيجد ابنه الصغير في عائلة غريبة. بعد عودته أرسل والده ميرزا على الفور إلى المدرسة في المسجد المحلي العظام لنا واللحوم لك. عند إرسال أطفالهم إلى المدرسة نطق جميع الآباء بهذه العبارة كما تكرر من قبل أب ميرزا تورسونزادة. ما قصدته سوف يكتشف الشاعر المستقبل ذلك لاحقا. كانت عصا الملا طويلة جدا وحيثما جلست كانت تصل إلى الرأس. قال ميرزا تورسونزادة لاحقا عن مدرسته الأولى لكن لا شيء يمكن أن يثبت تعطشه للمعرفة. في تلك الأيام لم يرسل جميع الحرفيين أطفالهم لتعليم القراءة والكتابة لكن الأب ميرزا تورسونزادة كان يحلم دائما أن يصبح ابنه شخصا متعلما. بعد كل شيء
أولا تم نقله إلى المدرسة الداخلية في دوشنبه، ثم التحق بكلية تربوية حيث تم إرساله كواحد من أفضل الطلاب للدراسة في طشقان في معهد التربية.

بعد عودته من طشقان بدأ ميرزا تورسونزادة حياته مهنية كصحفي في مكتب تحرير صحيفة كمسمول طاجكستان. بعد ذلك تم إرساله إلى ليلينوباد لقيادة الجزء الأدبي من مسرح ليلينوباد للموسيقي والدراما، وسرعان ما عرض في المسرح عرض على أساس مسرحية حكم. لعب الدور الرئيسي لممثلة شابة جميلة صبوحات خان نجم الدين، بعد ذلك أصبحت زوجة الشاعر. الأعمال الشعبية لميرزا تورسونزادة: قصيدة الشمس البلد عام 1936، قصيدة الخريف والربيع عام 1937، مجموعة قصائد 1939، قصيدة للوطن عام 1941، قصيدة ابن الوطن 1942، وغيرهما. جوائز وألقاب ميرزا تورسونزادة: هو بطل العمل الاشتراكي عام 1967، أربع أوامر لينين، وسام ثورة أكتوبر، ثلاث أوامر للراية الحمراء للعمل، وسام الشرف، وسام جمهورية الشعبية البلغارية كريل وميفادي. من الدرجة الثانية الشاعر الشعب في جمهورية طاجكستان الاشتراكية السوفيتية عام 1961. جائزة ستالين من درجة الثانية عام 1948 عن قصائد القصيدة الهندية. جائزة لينين كمسمول من جمهورية طاجكستان الاشتراكية السوفيتية عام 1971، بطل طاجكستان بعد وفاته 2001. في عام 1978 تم تغيير اسم مدينة ريغار، إحدى مناطق تبعية جمهورية، تكريما للكتاب والمعهد الطاجيكي الحكومي للفنون، حيث كان تمثال نصفي للشاعر. في عام 1981 في دوشنبة، بمبادرة من الأسرة وبدعم من الحكومة، تم افتتاح المتحف التذكاري والأدبي متحف ميرزا تورسونزادة.

استوحى ميرزا تورسونزادة أعماله من طبيعة التاجيكية والشعب التاجيكي، كما سافر كثيرا حول العالم، وسافر الشاعر إلى دول كثيرة. في الأربعينات من القرن الماضي زار الهند هذا البلد وسكانه وطريقة حياته وعاداتهم، صدموا ميرزا تورسونزادة لدرجة أنه سرعان ما تم إنشاء سلسلة من القصائد القصيدة الهندية بالنسبة لهم، حصل على جائزة ستالين وهي أعلى جائزة في ذلك الوقت. أما بالنسبة للولاء للذات فبمناسبة للميرزا تورسونزادة كان أولا وقبل كل شيء الولاء للأرض. في عام 90 عرض عليه رئاسة جامعة الصداقة بين الشعوب التي تم إنشاؤها حديثا باتريوس لومومبا. لا يمكن للجميع رفض مثل هذا العرض الجاد، خاصة أنه جاء من ميخائيل سوسلوف، شخصية سياسية بارزة في ذلك الوقت. لكن ميرزا تورسونزادة لم يستغل هذا العرض. السبب الوحيد لرفضه هو أن العمل كان من المقرر أن يتم في موسكو. لا أستطيع العيش هناك بشكل دائم، أنا لا أستطيع العيش في أي مكان غير طاجيكستان. كان الشاعر الدافع وراء قراره.

سرعان ما أصيب ميرزا ترسونزادة بمرض السكري. رفض بشكل قاطع استخدام الأنسولين، وصفه الأطباء بمجموعة من الأدوية القوية والتي كانوا يأملون في التخلص من مرض الرهيب، لكن الأدوية أعطى تعقيدات. في حالة خطيرة تم نقل ميرزا ترسونزادة إلى وحدة العناية المركزة وفشلت كليته. في الوقت الحالي لا تعتبر عملية زرع الكلى عملية مقعد للغاية، ولكن في السبعينات لم يكن طب قد تم تطويره بعد. لإنقاذ الشاعر جاء الأطباء اللامعون إلى دوشنبه من موسكو، لكن كل شيء كان بلا فائدة. في 24 سبتمبر 1977 توفي ميرزا ترسونزادة، ودفن الشاعر ترسونزادة في قرية لوشاب في دوشنبه.

مستمعون الأكارم من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك، استمعتم برنامجا ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر وبطل طاجكستان ميرزا تورسونزادة.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى النشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: اجتماع مع رئيس المركز الإقليمي للأمم المتحدة للدبلوماسية الرادعة في آسيا الوسطى، اجتماع مع وفد السويسري، اجتماع سفير مع وزير خارجية دولية الكويت، رسالة من وزير خارجية جمهورية تاجيكستان بشأن مؤتمر دوشنبة رابع للمياه. مستمعين الأعزاء، لن تستمعون إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. في 21 مايو 2020 أقل وزير خارجية جمهورية تاجيكستان سراج الدين مخردين اجتماعا مع رئيس مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الرادعة لآسيا الوسطى. وخلال الاجتماع ناقش جانبان قضايا تتعلق بتعاون تاجيكستان مع مركز، وتبادل وجهات النظر حول وجهات التحديات ومخاطر المعاصر وزمان تنمية المستدامة وتوسيع نطاق التعاون بين دول آسيا الوسطى في قطاعات المياه والطاقة وحماية البيئية وتغيير المناخ. في 20 مايو 2020 أقل اجتماع بين نائب وزير خارجية جمهورية تاجيكستان قلندر إيديبيك ورئيس وفد أمانة الدولي سويسري لشؤون إيران. خلال الاجتماع تبادل طرفان وجهات النظر حول تنفيذ مشاريع أمانة الدولي سويسري لشؤون الاقتصادي في جمهورية تاجيكستان، وناقش أيضا مستوى التعاون بين البلدين وتوسيع النطاق في مجالات أخرى مهمة. في 20 مايو 2020 التقى سفير جمهورية تاجيكستان زبيد الله زبيد زاده مع معالي وزير خارجية دولة الكويت شيخ جراح جابر أحمد صباح بمناسبة انتهاء مسيره الدبلوماسية في دولة الكويت. وخلال اللقاء بحث جانبان واقع علاقات الودية وآفاق وتعاون مثمرة بين البلدين، وأعرب عن ارتياحهما لتطوير المستوى مستمر للعلاقات بين تاجيكستان والكويت في جميع المجالات. وتم تأكيد على أنه على مدار أكثر من 3 عقود من علاقات الدبلوماسية بين البلدين تم بناء أساس متين للتعاون مثمرة. وأعرب معالي وزير خارجية دولة الكويت خلال اللقاء عن امتنانه وتقديره للجهود مثمرة والإسهام الكبير الذي قدمه سفير في تعزيز علاقات الودية بين تاجيكستان والكويت، فضلا عن دوره كشيخ سفير في سلك الدبلوماسية. وبدور أعرب سفيره عن امتنانه لقيادة دولة الكويت على دعمها وتعاونها مثمرة خلال فترة ولايته. عيشة انعقاد المؤتمر الدولي لرابع رفيع المستوى حول عقد دولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028 دوشنبة من 25 إلى 28 مايو 2020. خطب وزير خارجية جمهورية تاجيكستان سراج الدين مخردين مجتمع دولي برسالته. في 21 مايو التقى سفير جمهورية تاجيكستان زبيد الله زبيدزاده الذي سيشغل أيضا منصب رئيس سلك الدبلوماسية في دولة الكويت مع ولي عهد دولي كويت شيخ صباح خالد حمد مبارك صباح بمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية. خلال الاجتماع نقل سفير تاجيكستان تحيات ورسالة رئيس جمهورية تاجيكستان فخامة السيد علي الرحمن إلى أميره دولة الكويت وولي عهدها. وقد أعرب ولي عهد دولة الكويت عن امتنانه وتقديره لهذه الرسالة الودية، كما أعرب عن امتنانه وتمنياته الطيبة لقيادة وشعب تاجيكستان. ناقش طرفان واقع علاقات ودية وآفاق تعاون مثمرة بين تاجيكستان والكويت، وأعرب عن امتنانهما لتطوير علاقات بين البلدين في مجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، كما أشار إلى مساهمة الصندوق الكويتي لتنمية الاقتصاد القادير العريق في تنفيذه مشاريع اجتماعية واقتصادية هامة في تاجيكستان، والخطوات الأخيرة المتخذة لتعزيز الصدور لتعزيز حضور الدبلوماسية للبلدين. ففي ختام الاجتماع أشاد ولي أهل دولة الكويت بجمهورية السيد زبيد الله زبيدزاده في تعزيز العلاقات بين تاجيكستان والكويت، وبدوره بارز في سلك الدبلوماسية معربا عن امتنانه لجهود المثمرة. مستمعينا الأعزاء، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

مستمعنا الأكارم من دوشنبة إذاعة أواز الطاجق، الآن نقلنا لكم شرحا بعنوان الشمس طاقة نظيفة لا تنضب. يعد تزويد السكان بالحرارة والكهرباء من أهم القضايا وأكثرها إلحاها في العصر الحديث، وقد ظل يجلب اهتمام العلماء والباحثين والخبراء طوال العقود القليلة الماضية. في الظروف الحالية وبسبب تقدم العلمي والتكنولوجي، تركز أبحاث العلماء والمتخصصين بشكل أكبر على استخدام المصادر الطاقة المتجددة. تتمتع أراضي طاجكستان الواقعة في المنطقة المشمسة بفرصة واسعة لاستخدام طاقة الشمس. يصل ضوء الشمس السنوي في هذه المنطقة من 2100 إلى 3170 ساعة. بناء على مرسوم حكومة جمهورية طاجكستان المؤرخ 2 فبراير 2024 تحت رقم 41 بشأن نتائج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية طاجكستان في عام 2023 والمهام للعام 2024، وزارة الطاقة تتولى الموارد المائية بالبلاد تنظيف المشروعات المتعلقة بنشر محطات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لاتخاذ الإجراءات العملية للوصول إلى حجم لا يقل عن 1000 ميغاوات من الطاقات الإنتاجية البديلة للطاقة الخضراء بالجمهورية بالحلول عام 2020 إلى 2026. في عام 2023 تم إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 600 كيلووات بمنطقة مرغاب، ومشروع الطاقة الخاص بومير مرحلة الثالث بتكلفة إجمالية 124.4 مليون دولار أمريكي في الوقت نفسه من أجل تحقيق أحد المشروعات الرئيسية لقطاع الطاقة في استراتيجية التنمية الوطنية لطاجكستان للفترة حتى عام 2030. إنتاج الكهرباء من مصادر أخرى لبناء الطاقة الشمسية والطاقة الروحية، وستعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في هذا المجال. في 17 مارس 2023 بدأ العمل الحقيقي في إعداد دراسة الجدوى، وتواصل وزارة التعاون مع شركاء التنمية الآخرين بما في ذلك البنك الأوروبي لإنشاء وتعمير بقدرة 100 ميغاوات والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي فيما يتعلق بتنفيذ مثل هذه المشاريع. وتاج الإشارة إلى أن طاجكستان تحتل المركز الأول بين الدول الرابطة الدول المستقلة من حيث إنتاج الكهرباء النظيفة، ولأن الموالد الرئيسية لكهرباء في جمهورية هو محطات الطاقة المائية، وعاما بعد عام يتم الاهتمام أكثر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي هذا الصدد تم اعتماد قانون جمهورية طاجكستان بشأن استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك التوقيع على مرسوم رئيس جمهورية طاجكستان بشأن التدابير الإضافية لاستخدام الاقتصادي للطاقة. ومن أجل تنفيذ متطلبات هذا القانون والنظام تم اعتماد برنامج التقييس في مجال الطاقة وكفاءة الطاقة لأعوام 2010 إلى 2012، بالإضافة إلى ذلك على أساس المبادئ التوجيهية واللوائح والمعايير الخاصة بالاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا وكازاخستان، تم إعداد 8 معايير خاصة في اتجاه الاستخدام الاقتصادي للطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة. ونذكر أنه في عام 2011 بمناسبة ذكرى 20 لاستقلال جمهورية طاجكستان تم توفير 1825 لوحا شمسيا و6 مزارع رياح لأسر الفقيرة المشاركين في الحرب العالمية الثانية والمرافق الطيبية في المناطق النائية، على وجه الخصوص 100 إلى مقاطعات بلجوان، خوالين 100 ودي أغنوب في منطقة عيني، 85 مرغوب 700، روشان 400، إشكوشين 100. تم تقديم ما مجموع 400 لوح شمسي.
والآن وبالتعاون مع شركاء تنمية وعدد من المواطنين يتزايد عدد ألواح الشمسية وسخانات المياه في المناطق الريفية في البلاد والتي يتم استخدامها بشكل فعال من قبل السكان. نذكركم أنه من أجل تطوير الاقتصاد الأخضر والتكييف مع تغيير المناخ والحد من الانبعاثات لغازات الدفائية واستخدام الموارد الطبيعية لكفاءة وجذب رأس المال وتكنولوجيات الموفرة للطاقة بموجب مرسوم الصادر عن حكومة جمهورية طاجكستان استراتيجية التنمية الاقتصادية الأخضر في جمهورية طاجكستان للأعوام 2023 إلى 2037. إن العمل في إطار هذه الاستراتيجية يتطور ويحقق نتائج جيدة، وعلى وجه الخصوص يجري حاليا تركيب محطة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاج أكثر من 5 كيلوات ساعة من الكهرباء يوميا في جامعة التجارية الحكومية الطاجكية. في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية تم الحصول على محطة طاقة هذه كجزء من التعاون بين جامعة التجارية الحكومية الطاجكية وشركة المحيلة جيم. وبحسب خبراء الصناعة فإن شدة إشعاع الشمس تصل إلى 1000 واط لكل متر مكعب في معظم المناطق. هذا المؤشر أعلى بكثير مما هو عليه في الدول الأوروبية ويسمح لنا بالحفاظ على المياه فوق 70 درجة لمدة 7 أشهر باستخدام سخان المياه الشمسي. حتى في ديسمبر من الممكن الحفاظ على درجة حرارة الماء 50 درجة. حتى في الأيام القصيرة والغائمة من الممكن

كهرباء سنويا، وهو ما يزيد 13 مرة عن احتياجات البلاد، ويساعد استخدام الطاقة الشمسية خاصة في الفصل الشتاء عندما تتجمد المياه الأنهار على التخلص من المشكلة. سيؤدي تركيب محطة توليد الطاقة وسخانات المياه بالطاقة الشمسية في المنازل الخاصة والشركات إلى توفير ميزانية الأسرة وسداد تكلفها خلال 3 إلى 4 سنوات. ووفقا للخبراء، فإن إمكانات طاقة الرياح في طاجكستان تصل إلى 25 إلى 150 مليار كيلووات سنويا، وفي مدن خوجان وروغون وغولستان ومقاطعة فيزوباد ومرغوب وخوالين وبلجوان وشمس الدين الشاهين وشهرستان من الفعال تركيب معدات توليد طاقة الرياح. كما تم بناء دفئات شمسية في الجزء الجنوبي من منطقة خلان، والتي توفر حصادا وفيرا بتكلفة منخفضة. إن الاستخدام الحكيم لطاقة الشمس، وهي مصدر لا يقدر بثمن للضوء والحرارة، سيحقق نتائج جيدة. ولا ينبغي أن ننسى أن إمكانات طاجكستان في اتجاه إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة واسعة جدا، ولأن جمهوريتنا تقع في الحزام الشمس للعالم، فإن مدة الأيام المشمسة تتراوح من 2000 إلى 3000 ساعة في السنة. وفقا لتقرير خبراء الصندوق العالمي للطبيعة، بحلول عام 2050 سوف تتحول دول العالم بالكامل للطاقة المتجددة. وفي الوقت الحالي تحتل جمهورية الصين الشعبية المرتبة الأولى في العالم من حيث استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والألمانيا وتركيا وسويسرا وكندا وإسبانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تستخدم معدات الطاقة الشمسية على نطاق واسع لتوليد الكهرباء وتسخين المياه وضخ المياه من الآبار. مستمعون الأكارم، من دوشان بإذاعة أواز الطاجين استمعتم شرحا تحت عنوان الشمس طاقة نظيفة لا تنضب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أواد الطاجيك، الآن نقدم لكم تفسيرا تحت عنوان عوامل التنمية السياحية في طاجكستان. يعتبر التاريخ الغني والتراث الثقافي الغني والطبيعة الملونة الفريدة والأماكن الجميلة في طاجكستان أساسا ثابتا لتطوير الصناعة السياحية، وتعتبر هذه الصناعة مصدرا موثوقا لتنمية الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنظور فإن السياحة كوسيلة مثبتة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وقطاع يخلق وظائف جديدة ومصدر الدخل لسكان وإثراء ميزانية الدولة، قد ساهمت مساهمة كبيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ما الأخذ في الاعتبار هذه العوامل ومن أجل تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمناطق البلاد وتوفير عملية المنتجة للسكان وزيادة مستوى النشاط الاقتصادي لسكان البلاد بمبادرة من مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي الرحمن، احتفل عام 2018 عام التنمية للسياحة والحرف الشعبية، وأعلن عام 2019 إلى 2011 عام التنمية الريفية والسياحية والحرف الشعبية. قامت منظمة دولية بتقييم مبادرات حكومة جمهورية طاجكستان فيما يتعلق بإعلان عام 2018 عام السياحة وتطوير الحرف الشعبية، وعام 2019 إلى 2021 باعتبار سنوات التنمية الريفية والسياحية وحرف الشعبية، وتقديم فوائد لتطوير الصناعة كتدابير في الوقت المناسب وفقا للأهداف الاستراتيجية التنمية الوطنية لجمهورية طاجكستان للفترة حتى عام 2030. يعتبر التراث التاريخي والثقافي الغني لطاجكستان وطبيعتها الفريدة من نوعها مع البحيرات والحيوانات والنباتات النادرة وكذلك جبال العالية شرطا مهما لتطوير الصناعة السياحية وزيادة حصة هذه الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. في زوع سياسة البناء لزعيم الأمة، تطور مجال السياحة بشكل مستمر وحققت جمهورية طاجكستان إنجازات مهمة في هذا الاتجاه الاستراتيجي المهم واكتسبت سمعة خاصة على الساحة الدولية. عضوية طاجكستان في منظمة السياحية العالمية، قبول عاصمة بلادنا مدينة دوشنبي في عضوية الاتحاد العالمي للمدن السياحية، إعلان مدينة دوشنبي عاصمة سياحية لدول التعاون الاقتصادي، تنظيم الفترة 2020 إلى 2021، إدراج الموقع التاريخي سرازن في قائمة يونسكو، الحديقة الوطنية والتراث الثقافي غير المادي، البيع بتجزئة، فن تطريز لجمهورية طاجكستان، عيد النوروز، أوشي بالاف، موسيقى شاش مقام، دليل على هذه الكلمات وقد أصبحت صورة السياحية لطاجكستان معروفة للعالم. من أجل إيجاد أسواق جديدة يقوم ممثل قطاع السياحية بدولة في أكبر معارض السياحية والتجارية والحرفية في ألمانيا وبريطانيا العظمى وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكوريا الجنوبية ومملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر واليونان وإسبانيا وبلجيا وتركيا والاتحاد الروسي وكازاخستان وأوزبكستان ودول أجنبية أخرى في تعزيز موارد البلاد والفرص السياحية لمحبي السفر في طاجكستان. بدعم من حكومة جمهورية طاجكستان يتم بناء البنية التحتية السياحية الضرورية
في المناطق مما يوفر أساسا مناسبا لجذب المزيد من السياح وزيادة مستوى رفاهية في المنطقة الريفية وخلق فرص عمل الجديدة وتنمية العامة المستدامة للسياحة في الدولة. مع الأخذ في الاعتبار أهمية هذا المجال الرئيسي في تنمية الاقتصاد الدولة والمجتمع، فقد تم إدراجه كأولوية في اتجاه تنمية في استراتيجية التنمية الوطنية للفترة حتى عام 2030. وتقوم هياكله وهيئات ذات الصلة بإصدار تعليمات ومهام محددة. أنشأت حكومة الدولة الكثير من الحوافز لضمان جاذبية الصناعية للمستثمرين المحليين والأجانب. في المرحلة الأولى أنشأت الأسس الاقتصادية والقانونية لتطوير المواقع السياحية وإنشاء بنية تحتية لازمة. وفقا للوثائق المعتمدة، خلال السنوات الخمس الأولى من تشغيل يتم إعفاء الشركات السياحية من ضريبة الأرباح واستيراد المعدات والآلات والمواد البناء لبناء مرافق البنية التحتية السياحية من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، ومبلغ تم تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الجديدة لغرض السياحة 50%. يؤدي تقديم المزايا الضريبية والجمركية إلى زيادة دافعية رواد الأعمال، وعلى أساس هذه الفوائد فقد أكثر من 20 مشروعا للبنية التحتية السياحية في مجالات البناء، مجمعات السياحية والمتنزهات الثقافية والترفيهية ومسارات الدباغة والفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية الأخرى مستمرة بنجاح. من أجل زيادة تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال الأجانب الذين يستثمرون أكثر من مليون دولار في اقتصاد طاجكستان، يتم إصدار تأشيرات متعددة لمدة 5 سنوات وتسهيل حركة المواطنية الأجانب من المواطن طاجكستان لمدة 3 سنوات. يتم إصدار تأشيرات متعددة. في إطار هذه الأحداث يتم ترويج للعلامات التجارية للسياحية في طاجكستان على نطاق واسع، وتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية في اتجاه تكييف المنتجات السياحية في البلاد مع المعايير الدولية. في طاجكستان تعتبر مساهمة السلطات في ضمان سلامة السياح المحليين والأجانب كبيرة، كما أن ضمان سفر الأمن والاستجمام للسائحين يخضع دائما لاهتمام خاص. منذ عام 2018 تعمل إدارة الشرطة السياحية تحت إشراف وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية طاجكستان. تم التعاون والتواصل المباشر بين هذه الدائرة وشركات السفر، مما يساهم بشكل واضح في تلبية طلبات السائحين. يعتبر اتخاذ التدابير لضمان سلامة السياح أحد أهداف استراتيجية التنمية السياحية في جمهورية طاجكستان للفترة حتى عام 2030. تأسس معهد السياحية وريادة الأعمال والخدمات على أساس معهد ريادة الأعمال والخدمة من أجل خلق ظروف تعليمية حديثة لتدريب المتخصصين في مجال السياحة في جمهورية. يوجد حاليا 20 مؤسسة تعليمية في الجمهورية متخصصة في تدريب المتخصصين في مجال السياحة والخدمات. يضم سوق الخدمات السياحية حاليا أكثر من 200 شركة سياحية و188
فندقا وستة وعشرون نزلا وخمسة وأربعون منتجعا صحيا وثمان مراكز علاجية وعيادات صحية وعشر بيوت عطلات وبيت إقامة والتخييم وأربع قواعد سياحية وترفيهية. في المجموع تعمل 289 منشأة سياحية في عملية تطوير السياحة المحلية والدولية في طاجكستان. تم تسجيل أكثر من 3000 معلم تاريخي وثقافي، ويجري التحقيق في العديد من الموارد البيئية لإدراجها في سير السياحة. كما أصبحت شائعة، فإن مركز الإدارية والسياسية وعواصم الدول لها دور حاسم وفعال في تنمية السياحية وتنميتها في طاجكستان. تعتبر مدينة دوشنبه من المدن السياحية في المنطقة للسياح الإقليميين والدوليين، وقد تمكنت من الحفاظ على كل معالمها التاريخية والثقافية القديمة على حافة التطور وتشييد المباني الحديثة. اجتذبت دوشنبه انتباه العديد من السياح بتاريخها وطبيعتها وثقافتها التراثية. جذب الاستثمارات الأجنبية في بناء فندق خمس نجوم ومنشآت طبية وحدائق ثقافية وترفيهية وتشييد مباني سكنية حديثة ومنشآت تجارية ومقاهي مزينة بزخارف وطنية وقصور جميلة مبنية بأساليب حديثة ومكتبات ومتاحف تنفرد بها آسيا الوسطى. هي واحدة من المجالات ذات الأولوية لتطوير السياحة في مدينة دوشنبه. مدينة دوشنبه باعتبارها البوابة الرئيسية لاستقبال السائحين ومئات الآلاف من الزوار الأجانب، حولت مهمتها إلى مكان مريح وترفيهي للسياح المتجهين إلى بدخشان والمعالم الجميلة للمناطق الخطلان وزرفشان والرميد ووارزوب. بالإضافة إلى فنادق الحديثة، تم إنشاء أكثر من 50 فندقا صغيرا مثل هومستي وغوست هاوس في المنطقة لتوسيع القاعدة المادية لإقامة السائحين الأجانب. تسمح الفنادق الصغيرة التي تم إنشاؤها على أساس مساكن المواطنين المحليين للسائحين الأجانب بالتعرف على ثقافة وعادات البلاد عن كثب. من أكثر المناطق السياحية إثارة لاهتمام في طاجكستان جزء الشمالي من منطقة الصقل التي تشتهر بالأنهار والبحيرات والجبال والمعالم السياحية الفريدة في العالم. يدعم تطور السياحة في المنطقة وجود الأمكان التاريخية مثل سرازن التي يزيد عمرها عن 5500 عام، وبانجاكنت القديمة مسقط رأس الأدب الكلاسيكي التاجيك الفارسي أبو عبد الله روداكي. تساعد جبال فانو أرشميدون وبحيرات وحفتكول وغيرها. من أجل تطوير السياحة الدولية في البلاد وفقا للهدف، استراتيجية تطوير السياحة في جمهورية طاجكستان للفترة حتى عام 2030 يتم تنفيذ المعايير الدولية المقبولة في مجال السياحية والفرص ومزايا البلاد كعلامة تجارية سياحية للجمهورية، يتم الترويج لها على نطاق واسع. أصبحت طاجكستان دولة محبوبة وجذابة لعشاق السفر حول العالم. مع صورة بلد أمن وسلمي في فترة الاستقلال، حصلت على أفضل وأكبر فرص لتنمية السياحية في المنطقة، فهي تكتسب مكانة مرموقة. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك استمعتم تفسيرا تحت عنوان عوامل التنمية السياحية في طاجكستان.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

0: استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، من دوشنبه إذاعة أواز تاجيك الآن نقدم لكم تفسيرا بعنوان بلجوان منطقة تاريخية في تاجيكستان. بلجوان هي منطقة تاريخية في تاجيكستان. تشهد مصادر تاريخية أن منطقة بلجوان مثل مدن والأحياء الأخرى في البلاد لها تاريخ طويل ومآلم فريدة، مما يساعد على جذب السياح المحليين والأجانب. منذ فترة طويلة صار مكانا لسكن البشر المنطقة الغنية بالآثار التاريخية والمناظر الطبيعية الجميلة والمياه النقية والباردة للأنهار والينابيع صافية وضوء الشمس والغابات من أشجار الفاكهة المختلفة على صفوح الجبال المحيب وغناء الطيور الجميلة. كما نعلم تم توجيه المزيد من مؤسسة والوحدة الوطني زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان محمد الرحمن لتنمية السياحة والحرف الشعبية في جمهورية تاجيكستان. وكما قال رئيس جمهورية تاجيكستان محمد الرحمن في خطابه سنويا، تنمية السياحة والحرف الشعبية هي مجال مهم في اقتصاد تاجيكستان في قرن 21. بدعم من حكومة جمهورية تاجيكستان تم إعلان منطقة بلجوان هي منطقة سياحية في جمهورية تاجيكستان. بغي تنفيذ هذا القرار الذي اتخذه حكومة جمهورية تاجيكستان، تم اليوم اعتماد برنامج لتطوير السياحي بمنطقة بلجوان كمنطقة السياحة الدولية لعام 2016. قبل أكثر من 1000 عام كانت بلجوان جزءا من دولة السامانيين. في ستينيات من قرون 19 تم زوغه إلى إمارات البخارى وأصبح أحد ظهوره. تزم بلجوان أراضي دنغرة وتيمور مليك حاليا ومعظم مناطق واسعة وخوالين في منطقة خطلان. بالإضافة إلى سري خاصار، وكان هناك حوالي 20,000 مزرعة يبلغ عدد سكانها 60,000، تعمل بشكل رئيسي في إنتاج الزراعية. كان مركز بلجوان قرية بلجوان، حيث عمل في أيام السبت والأربعاء سوق كبيرة، حيث تم بيع منتجات المحلية وسلع من الهند وتركيا وأفغانستان وروسيا. صنع الحرفيون المحليون أواني فيزياء والورقة والأقمشة الحريرية والنحاس والخشب والأطباق التين. في نهاية القرن 19 لوحظ جفاف منازل البلجوان لعدة السنوات المتتالية، ولم يتمكن محصول الزيف مرتبط به الفلاحين من دفع الضرائب بالكامل. كان عام 1885 هو أول عام مثمر بعد عدة سنوات من جفاف، وكان على فلاحين دفع جميع الضرائب ليس فقط لتلك السنة ولكن أيضا لمتأخرات السنوات الماضية. آثار هذه الكبيرة بين الفلاحين المحليين وأدى إلى اشتباكات خطيرة مع مسؤولين في عشرينات القرون العشرين. أثناء إنشاء السلطة السوفيتية وقعت معارك زارية للوحدات للجيش الأحمر مع قوات المحلية المدعومة من الخارج في البلجوان. تصرف جنرال تركي معروفا أنورباشي في هذه الأماكن، قتل ودفن هناك في بلجوان. في أسر السوفيتي لم يتم إعلان على مكان دفنه بشكل خاص، على الرغم من أن بعض السكان المحليين كانوا يعرفون مكان قبره. في عام 1996 تحولت تركيا إلى تاجيكستان بطلب لتأسيس مكان دفن دقيق أنورباش وسماه بنقلها إلى تركيا. في 4 أغسطس 1996 تم تسليم رماد أنفر باش رسميا إلى رئيس تركيا سليمان ديميريل. تعود منطقة بلجوان بنباتاتها وحيواناتها الغنية واحد من أجمل أماكن في تاجيكستان. في تشرين الثاني نوفمبر 2001 أعلنت حكومة تاجيكستان أن منطقة بلجوان منطقة سياحية دولية. وفي نصف عام 2002 تم اعتماد برنامج شامل لتنمية المقاطع لفترة 2002 و2010 كمنطقة سياحية دولية. يحدد برنامج تدابير التطوير واستخدام الإمكانات السياحية لمنطقة على وجه الخصوص من منطقة بنائي فندق ثالث نجوم بسعة 50 سريرا ومحطين للطاقة الكهربائية بسعة 750 كيلوات ومركز لإعلان التأهيل وقاعدة سياحية ومتحف للتقاليد المحلية. وتجدر إشارة إلى أن منطقة بلجوان وجهت السياحة ومحب الطبيعي الجميلة. هذا هو سبب في أن السياح المحليين والأجانب يزورون منطقة كل عام ويتمتعون بمواقع تاريخية وسياحية. يبذل المتخصصون في مجال السياحية جهودا لتوسيع السياحية البيئية في منطقة باستخدام موارد الطبيعية وتطوير البيئية التحتية السياح. ولخص نتائج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة والاستعدادات لذكر 30 لاستقلال تاجيكستان، أشار رئيس الدولة إلى أن محافظة بلجوان أصبحت مزدحرا حديثا بفضل الجهود التي تبذلها حكومة ومشاركة رجال الأعمال المحليين وغيرهم من سكان المنطقة. وأعرب أن ارتياحه لجودة المرافق المبنية الحديثة وداعيا عاملين في مرافق المبنية الحديثة إلى عمل المسؤولية وإيثار لصالح الدولة والأمة التاجيكية. وأكد أن قيادة وزارات والوكالات ذات السلة ويجب على هيئات التنفيذية المحليين للسلطة الدولية في المنطقة تسهيل إنشاء المؤسسات التصنيعية واستخدام الموارد المعدنية بكفاءة وتطوير الصناعة الخفيفة وتجهيز المنتجات والحرف الزراعية. ويجب أن تعزز التعاون مع القطاعات الخاص.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى النشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: اجتماع مع رئيس المركز الإقليمي للأمم المتحدة للدبلوماسية الرادعة في آسيا الوسطى، اجتماع مع وفد السويسري، اجتماع سفير مع وزير خارجية دولية الكويت، رسالة من وزير خارجية جمهورية تاجيكستان بشأن مؤتمر دوشنبي الرابع للمياه. مستمعين الأعزاء، لن تستمعون إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. في 21 مايو 2020 أقل وزير خارجية جمهورية تاجيكستان سراج الدين مخردين اجتماعا مع رئيس مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الرادعة لآسيا الوسطى. وخلال الاجتماع ناقش جانبان قضايا تتعلق بتعاون تاجيكستان مع مركز، وتبادل وجهات النظر حول وجهات التحديات ومخاطر المعاصر وزمان تنمية المستدامة وتوسيع نطاق التعاون بين دول آسيا الوسطى في قطاعات المياه والطاقة وحماية البيئية وتغيير المناخ. في 20 مايو 2020 أقل اجتماع بين نائب وزير خارجية جمهورية تاجيكستان قلندر إيديبيك ورئيس وفد أمانة الدولي سويسري لشؤون إيران. خلال الاجتماع تبادل طرفان وجهات النظر حول تنفيذ مشاريع أمانة الدولي سويسري لشؤون الاقتصادي في جمهورية تاجيكستان، وناقش أيضا مستوى التعاون بين البلدين وتوسيع النطاق في مجالات أخرى مهمة. في 20 مايو 2020 التقى سفير جمهورية تاجيكستان زبيد الله زبيدزاده مع معالي وزير خارجية دولة الكويت شيخ جراح جابر أحمد صباح بمناسبة انتهاء مسيره الدبلوماسية في دولة الكويت. وخلال اللقاء بحث جانبان واقع علاقات الودية وآفاق وتعاون مثمرة بين البلدين، وأعرب عن ارتياحهما لتطوير المستوى مستمر للعلاقات بين تاجيكستان والكويت في جميع المجالات. وتم تأكيد على أنه على مدار أكثر من 3 عقود من علاقات الدبلوماسية بين البلدين تم بناء أساس متين للتعاون مثمرة. وأعرب معالي وزير خارجية دولة الكويت خلال اللقاء عن امتنانه وتقديره للجهود مثمرة والإسهام الكبير الذي قدمه سفير في تعزيز علاقات الودية بين تاجيكستان والكويت، فضلا عن دوره كشيخ سفير في سلك الدبلوماسية. وبدوره أعرب سفيره عن امتنانه لقيادة دولة الكويت على دعمها وتعاونها مثمرة خلال فترة ولايته. عيشة انعقاد المؤتمر الدولي للرابع رفيع المستوى حول عقد دولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028 دوشنبي من 25 إلى 28 مايو 2020. خطب وزير خارجية جمهورية تاجيكستان سراج الدين مخردين مجتمع دولي برسالته. في 21 مايو التقى سفير جمهورية تاجيكستان زبيد الله زبيدزاده الذي سيشغل